شديو باري بيرزلوت قلت نات شيكير فيت لستوريش انسومنيا كتزي روسو عند بابي بي ريكسا فيدو الغوستا إش نايونيو شيكيرولت نايونيو التليغ أسام تيمي كيشي تماش من تاز انسومنيا أز أسام تيمي عود نيو ريليجن إتليغويا بي بي ريكسا إتا راديو أديان هونجيو لماكسيماني شون موسيقى